0: العصير المحراق ورائد سلام الأصلي وكل شباب زي أسطورة بدي أقول إحنا زي حبة الفولة بس إحنا أشبه بالبطيخة بزر بيضة بزر سودة سلام للسالم سلام لأبو الهياكل سلام لمقاطعة سلام لجلمود وداكن سلام لفراغ وشعاع أبو العيس وعارضة سلام لأبو الشوج المتغرب سلام لرياضيات والجفت سلام لأبو زينة المجحف وسلام لراء اللي بتاته بتطرح البركة
1: سنقص لكم حكاية
2: ولد الرأس الصغير في لبنان وولد الناظر الصغير

يغرق النائم وينعس الصحيان الذي في جعبته حكاية وينهى به رواية التي يضرب فيه المثل ويثير الجدل. الله لا